سالهات قولي ليك جمال خرابي من حفصة الأغلب جابابي تقر حفصة الأشمال جابيري تقر تروجك الرام وشانك جيبو خاصة قردني حرامي بيبني لقبنا تاخمي سنقان وبرتنا دامنا كجد قولو لو سالهو مال خرابو وزير أبرام وسانك أمم تشبو خاصة قردني حرامي بيبني لقبنا تاخمي سنقان وبرا ولا ترسام نجوة ترسيتي سبحر النافة والهو قريخوا تبي بوك أحمد إيبالو دوستامنا لا زليلي زليلي زليلي زليلي زليلي